0: الرقم الصح
1: مارينا تشبهك
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دائما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: اللي تعرفها.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدة.

Marina FM.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دائما تعرفك
3: شايف حالك.

أحتفظ فيني لنفسي، محتاج أنا منهم أحد، ليه أشاركهم بشمسي؟

0: اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما
1: تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

0: knows what to tell you. Since the very first day I saw you, I love you.
1: الحين على ابلكيشن انغامي اسمع وشوف مارين اف ام لايف وين ما كنت بالعالم.

0: Merina.
1: Turn up the volume. Are you ready?

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
1: بأي وقت ومن أي مكان اسمع وشوف مارينا FM على أبليكيشن أنغامي. جرب الحين.

0: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
1: الحين على أبليكيشن أنغامي اسمع وشوف مارينا فام لايف وين ما كنت بالعالم.

أحتفظ فيني لنفسي، محتاج أنا منهم أحد، ليه أشاركهم بشمسي

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: مارينا اف ام
2: صارت لك أقرب أكثر من أي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على أبليكيشن أنغامي.

البنزين لأقوى العروض بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو. استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.

0: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة. جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: مارينا اللي تعرفها.

0: خوش رايك صح.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: الحين على أبليكيشن أنغامي اسمع وشوف مارينا FM لايف وين ما كنت بالعالم.

0: استفد من مواضيع هامة كعميل لدى الوطني ضمن حملة لنكن على دراية. للمزيد تفضل بزيارة mbk.com أو أي من قنواتنا في وسائل التواصل الاجتماعي.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو، استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: مارينا اف ام
2: صارت لك أقرب أكثر من أي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على أبليكيشن أنغامي.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما
1: تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز.

0: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
2: بأي وقت ومن أي مكان اسمع وشوف مارينا FM على أبليكيشن أنغامي. جرب الحين.

0: في أي وقت وأي مكان تداول العملات المؤشرات المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة. جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: مرينا بكل وقت.

0: مسرحية هرقل من فريق مسرحية زرقون والمصباح السحري. تأتيكم مسرحية هرقل على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية. بطولة الفنانين هيفاء عادل، خالد أمين، فيصل العميري، لولو الملة، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، آلاء الهندي، علي المحيني ومريم شعيب. وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي يشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني. إخراج نجف جمال. حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
2: تبي أكثر؟
3: انت
2: على الرقم الصح
3: 94.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو. استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
2: مارينا اف ام
3: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: مسرحية هرقل من فريق مسرحية زرقون والمصباح السحري. تأتيكم مسرحية هرقل على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية. بطولة الفنانين هيفاء عادل، خالد أمين، فيصل العميري، لولو الملة، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، آلاء الهندي، علي المهيني ومريم شعيب. وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي اشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني. إخراج نجف جمال. حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
2: مارينا أفهم 94 94 94

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو. استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: مارينا FM رقم واحد في سيارتك.

0: مسرحية هرقل من فريق مسرحية زرقون والمصباح السحري. تأتيكم مسرحية هرقل على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية. بطولة الفنانين هيفاء عادل، خالد أمين، فيصل العميري، لولو الملة، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، آلاء الهندي، علي المحيني ومريم شعيب. وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي يشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني، إخراج نجف جمال. حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها
2: الحين على أبليكيشن أنغامي. اسمع وشوف مارينا FM لايف وين ما كنت بالعالم.
3: بعدنا الجميع ولطفهم واحترامي وتقديري لهم، إذا قسنا المحبة والغلا وهو يسوى الخلايق كلهم.

0: بغيت.
1: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها. مارينا.

جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو. استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو. استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: بأي وقت ومن أي مكان اسمع وشوف مارينا FM على أبليكيشن أنغامي. جرب الحين.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو، استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: من الكويت للعالم كله، مارينا أم.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو. استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: مارينا اف ام
2: صارت لك أقرب أكثر من أي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على أبليكيشن أنغامي.

0: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة. جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: ذكرياتك تسمعها بمكان واحد.
2: مارينا

جاهزين لأقوى العروض بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو. استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك.

0: انت على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
0: شايف.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.